0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: طه أمكولو إعتمد على الأرض أقولك سي
1: تريرا
0: مش تكت تقولاتي تريرا بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحد توبي بنيا قيمي لك كلكم قدوا قانت طه تجيزا أمره أمكولو ينبي طه
1: أبغى مجين تبين كده
0: من الوطن بمعنى اعتمد تريرا تجيمي لك كلكم سي كم kumango bade wemenya osubulo kuyimira kiwanvu ngo okoye nasuka mugama tima anzalna alayka alqur'ana litashqa qur'ana sitwaji sajoli kumenya okategete ola mukolashi
1: ambuda
0: buda ah kadde muri muruganda tarule butamba
1: eh ambuda buda
0: buda buda omuntu gwayagala gukinonye kubanda bibuda allah kumbuda ganti tumenyeka imizi yoterere nibo imizi no usoma ngo imizi deterera ma anzalna alayka alqur'ana
1: litashqa
0: qur'ana strategic sako kumenya utwe kuleve imizi anga wemenya
1: kumara kumirembe
0: twe mara kumishi
1: mirembe
0: wachigambani woya kala bagota yakala
1: woya gale
0: nyo woya gale nyo gato mara kumirembe ndakulo echiume choza afa mungu yi chite engwe strategic muliwa muno ali mukuma muliwa ganti anafuna kuuka tewemenya eyo شفقة الله أبو داود دمشي ومكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أنس تنيو ذلك أمانتي يلينكم مكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلى غبابال مكسالة قام على رجل ورفع الأخرى يمي لأن قبورتي كمو ناسلة وكلالة فأنزل الله تعالى طه الله نامسزا ee swamgan toha mucho nacho vurudde obanti muhammadi so chiri oba gwe oba muntu gwe yan to al ard ya muhammad tereera kutaka gwani
1: muhammad
0: nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma anzalna alayka alquran litashqa litako sa alquran yebedenge kumenya buki
1: kumenya
0: al aya wala khafa bima fi hadha kullu teriya iza kugamba anti mutufa watu wali okusota mbaka na kumwaka
1: صلى الله عليه وسلم تولي
0: تلا إذا جمعت يا وتولي ومبارك وبنت الله مقربيزا يزيد إذا جمعت الله تنبوزي بوزي من الإكرام وحسن المعاملة وكم لا جانتي متوف وان كان
1: كل جانا
0: كل جانا شيء
1: نوش
0: سكر القرآن جينا كوساكو أتيف أوكي
1: بدني
0: بدني جو كل شيء
1: جولي
0: جولي كذا توها بنت يا بفول أبى تقولي زبا لونج بفروفيسا أبى دكتور بمشي توها غوتشي فول نوتيامبا محمد نبغى ما تدين يا من يجا الله شبش موجتيه نبغى ما تدين يا دي
1: شموجتيه
0: نبغى ما تشيلكيرو
1: شموجتيه
0: قد سند سدك يا متيا ما أنزلنا عليك القرآن
1: لتشقى
0: قد مو آية وزت يسفرنا وزت يو نآية نموجيرة مصبر كهفي وبعد جسمي وباري وتبقى جكز ونفخ متع يقول تشكله شيء أخو جسوبا أنت فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ما قول داكو
1: كدم
0: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث
1: أسفا
0: قد باخعوا يمونتوك وانقو متما قمولين بلاك وانونغانك ودانيزي تشيشانيزي انقو مبكا
1: sallallahu
0: alaihi wasallam ngabaga njo mukizana na kuwala adanga ntofayo tuna kuwala nkulabo unakuwala ito kula chi
1: tofayo
0: nebiddako tarikira ku insha Allah ta ebiddako mwao Allah gambuda abuda nkulabo unakuwadde baganyo kula chi
1: baganyo kugoberera
0: baro nafsi yebutuba kubera wanu wino jize na haiz
1: na husuba
0: machi baganyo kula chi
1: okunzikiriza
0: wala bandi bisibibyo guguma ni ayes fana mukoa bweditu inshallah kutaka ni mandi
1: inshallah
0: tukana genda wo allah batwa dobla mu no so juma special tabaga anti friday yem sakabu hamid chiji wa kuma ibn khattab radiyallahu anhu nda gambe shigambo kino amanga chesaba tuliza bonna bonna bonna bachikoti nge bulonji yagamba anti man burika lahu fi shay fali yalzam allah wa kuwanga baraka mu chintu chonna chikumega Allah wa kuwanga baraka mu kintu kyonna please
1: chikumenga
0: chikumenga

0: الحق لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.